0: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير وكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah adik Eru, tadi katanya umurnya 6,5 tahun ya, tapi sudah hebat banget, hafalannya sudah banyak. Tadi membacakan Quran surat Al-Mulk ya. Tadi kalau Kak Zahra gak salah dengar, kalau Kak Zahra udah dengar-dengar nih ya, adik Eru tadi bacaannya udah bagus banget. Apalagi umurnya 6,5 tahun tapi sudah hafal Quran surat Al-Mulk, Masya Allah. Kak Zahra jadi penasaran nih, kira-kira adik Eru surat favoritnya apa? Boleh dong ceritain juga ke Kak Zahra. Nah tadi kan adik-adik yang lain udah cerita juga ya, kira-kira Quran surat favoritnya itu apa? Quran surat apa nih yang menjadi favorit adik-adik semua? Terus juga tadi udah cerita metode menghafalnya. Tadi ada yang katanya cerita udah ada program tahfiz di sekolahnya, terus juga sering dimurojaah ya di rumahnya, Masya Allah. Nah kira-kira kalau adik Eru ini surat favoritnya apa sih, kalau Kak Zahra boleh tahu, ceritain ya. Dan juga untuk adik-adik yang mau setoran hafalan, boleh banget langsung aja kirim voice note-nya ke WhatsApp MKFM ya. Kak Zahra masih tunggu. Kirim ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Nanti akan kita putar dan juga akan disimak bersama. Kirimnya berupa voice note dari WhatsApp MKFM ya teman-teman. Jadi kalau mau setoran hafalan langsung aja yuk kirim sekarang, sebelum waktunya habis nih, mumpung masih ada waktunya. Boleh langsung, nanti akan Kak Zahra putarkan ya.

وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب

صدقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها وأد مدها وأهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها.

أَمْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي أَتَعِدَانِنِي أَمْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Sahabat MK, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MK. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.